يغزل موعه لها يا بوي من كلمه عمه وخاله يا بوي الزير يغزل موعه لها يا بوي من كلمه عمه وخاله

0: عم العيون كيتهزو على الحاجب، مراكش فرحان في عسوك، مازال شي نهار اللي تبع فيه وطاط الحاج. نور موت وسط النعاج، فيل دار فيا التيق عيا، ما يربيه في قرنو لقاني كنبيع في العاج.
1: قد نسالي ماك ونسيني خوك في المقلوب، ونزيدك طريق مي غاد ومي جيك الرادار. ايمن في الاخر بلا ترقو بصاصون، كنعمر راسي الا بغيتي تعرف حقا رجع قرا اول حرف من هاد السطور. لاندوستري قصر كبير وباني الطومبيك فيه ضريح، كيجيني فيه المصالي الشيف يا صحاب مصالح. تخربقو التضاريس منهارش فليهم الطاطاليس، حقي مدوس سامره ومازال ما بنيت فيه التضاريس.

تقريوه معادلات المايك زائد الجاكا تاوي السون ضرب العكاز غي واسيك سون روابا ديال الدروك يبانو المورني ترافيس سكوت ترامبس كامي سون وترامب في بلادي باقي غادي سلو سكون في التراك مريبليكي سكون البحر هوريكان فلوريدا يشتكلي بحالك نيام روابا على الارقام السود وكوكي شاركس كلاسيفيكاسيون دشارت خليتهم للشاط مادا فوق